شيبا شيبا هارا هارا شيبا مانيا هارا هارا شيبا مانيا شيبا شيبا هارا هارا شيبا مانيا هارا هارا شيبا شيبا شيبا مانيا شيبا شيبا مانيا بابا شيبا مانيا شيبا شيبا هارا هارا شيبا